0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن صباح سمعنا عطشان يا صبايا دلوني عالسبيل. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج يوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

ومن خواطر اليوم، الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي ولكنه لا يموت أبدا. عندما تعلم أن ملوحة البحر لا تتأثر مع كثرة المطر، فكن كالبحر لا تتأثر بكلام البشر.

والحياة هي أقصر من أن تهدرها على أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت.

وقال أحد الفقراء: كنت أبكي لأنني أمشي حافياً، لكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلاً بلا قدمين. الكلمة الطيبة مفتاح القلب، والابتسامة تنعشه.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: قال الرب يسوع لتلاميذه: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحياة ودعاء وودعاء كالحمام، احذروا الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون إلى الولاة والملوك من أجلي شهادة لكم وللأمم، وحين يسلمونكم لا تهتموا كيف أو بماذا تتكلمون، فإنكم ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، فلستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصير ومن يصبر إلى المنتهى يخلص، وإذا اضطهدوكم في هذه المدينة اهربوا إلى غيرها، فالحق أقول لكم لن تبلغوا آخر مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد من سيده، حسب التلميذ أن يصير مثل معلمه والعبد مثل سيده، فإن كان سيد البيت قد سموه بعل زبول فكم بالأحرى أهل بيته.

أما عن الموقف اليوم، كتب أمين القصيفي يقول: يقف لبنان اليوم عند تقاطع تاريخي غير مسبوق، يضعه أمام اختبار مصيري يتجاوز بكثير المحطات المفصلية السابقة كافة، إذ تتقاطع الخطوط الدبلوماسية الممتدة من العواصم الكبرى صوب عبدة والسراي الحكومي لترسم فصلا جديدا من فصول انتزاع القرار السيادي. وتكشف حركة الاتصالات الدولية الرفيعة المستوى التي يتلقاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بدءا من الإليزي الفرنسي وصولا إلى قيادة البيت الأبيض من خلال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزارة الخارجية الأمريكية عبر الوزير ماركو روبيو، عن دلالات جيوسياسية بالغة العمق، وتؤكد بأن المجتمعين العربي والدولي اتخذا قرارا حاسما وغير قابل بتبني الدولة اللبنانية الشرعية كمرجعية وحيدة وحصرية لبسط السيادة المطلقة على كامل التراب الوطني، وإسقاط زمن الصفقات التي كانت تطبخ فوق رؤوس اللبنانيين لإنهاء حقبة تحويل بيروت إلى مجرد ساحة لتلقي ضربات التسوية الإقليمية. وبيد أن هذا المناخ الدولي الداعم يستوجب أعلى درجات اليقظة والحذر، فإيران التي لم توار يوما اتخاذها الساحة اللبنانية كدرة تاج نفوذها الإقليمي من خلال أداتها المحلية حزب الله، تبدو اليوم بعد سقوط وتفكك شبكة أمانها العسكري في سوريا بسقوط نظام الأسد وقطع طريق الإمداد والدعم عن

حزبها أكثر استماتة وانتحارية في التمسك بالورقة اللبنانية وبأدواتها المحلية كآخر موقع متقدم يضمن لها حجز مقعد على طاولة المساومة مع واشنطن، ومواصلة استخدام جبهة الجنوب كورقة اشتباك وتحرش بإسرائيل لابتزاز المجتمع الدولي.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. دخلت معركة تفاوض الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية منبعاً تحليلياً جيوسياسياً يضع الدولة اللبنانية الرسمية أمام لحظة الحزم التاريخي لانتزاع سيادتها المطلقة بمعزل عن الإملاءات الميدانية الإسرائيلية أو الابتزازات الإيرانية. وتكشف مصادر مواكبة من واشنطن مقربة من دوائر الخارجية الأمريكية عما دار في غرف اليوم الثاني المغلقة وخلف الأبواب، مشيرة إلى أن النقاشات الماراثونية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تخطت مرحلة جس النبض لتبحث عمليا مسودة متقدمة قد تتوج بإعلان نوايا مشترك رسمي ورسمي يعلن في ختام الجولة بيومها الثالث. وتؤكد المصادر أن المناخ التفاوضي العام يتسم بالتقدم النسبي والتفاؤل المشوب بالحذر الشديد على الرغم من حجم الخلافات المزمنة، إذ يركز الجانب اللبناني بثبات على رسم آلية وصيغة تضمن الانسحاب الإسرائيلي وضمن إطار زمني واضح ومحدد وملزم للجيش الإسرائيلي للخروج الكامل من الأراضي اللبنانية كافة في وقت تتمسك فيه واشنطن بالجيش اللبناني كشريك رئيسي وقوة وحيدة وثابتة لتنفيذ كافة

بضبط الترتيبات الأمنية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي مهنئا إياه بمناسبة توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل وبرعاية أمريكية، وتمنى الصفدي أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه وأن يسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وأن يعيش لبنان في أمان وسلام. ومن جهته أعرب الوزير رجي عن عميق امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عدا. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس السبت الماضي أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، ووعد توقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق إطار برعاية أمريكية. وقال كاتس في بيان مصور: أوعزنا رئيس الوزراء وأنا إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل في المنطقة الأمنية، في إشارة إلى منطقة تمتد حتى 10 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية. وأضاف أن المبدأ المهم الذي أقر في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك إعادة انتشار لإسرائيل في جنوب لبنان ولا انسحاب ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه في كل لبنان. أصدر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بيانا تناول فيه اتفاق الإطار في لبنان بين لبنان وإسرائيل، موجها انتقادات حادة لمضمون الاتفاق ومسار التفاوض المرتبط به. وقال قاسم: إن السلطة اللبنانية بحسب تعبيره تخلت عن مسؤولياتها في حماية سيادة لبنان، مشيرا إلى أنها رفضت سابقا مقترح وقف إطلاق النار الذي طرح خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيسان 2026، الأمر الذي اعتبر أنه ساهم في تمهيد الطريق أمام التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ورأى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثل تنازلات مجانية، معتبرا أنها تخضع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وتأتي في ظل انقسام داخلي لبناني ومن دون امتلاك السلطة لأوراق القوة، بعدما وصفه بتخليها عن عناصر القوة الداخلية واعتبار المقاومة خارج إطار القانون منذ قرار الحكومة الصادر في 2 آذار. أكد الشيخ محمد علي الحسيني أن أمن الأوطان واستقرارها وحمايتها مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تبدأ من وعي المواطن وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه، معتبرا أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ومؤكدا أن حماية المجتمع واجب يقع على عاتق الجميع، وأن التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار. وأشار الشيخ محمد علي الحسيني أن مكافحة التطرف والكراهية والمخدرات لا يمكن أن تحقق أهدافا إلا من خلال شراكة فاعلية بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، تقوم على رفع مستوى الوعي وتعزيز التعاون
والإبلاغ عن كل ما من شأنه الأضرار بأمن الوطن وسلامة أبنائه. ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه ليس مستبعدا الإعلان قريبا عن إنشاء خط هاتف مباشر بين مقر هيئة الأركان الإسرائيلية أو القيادة الشمالية وبين قيادة الجيش اللبناني في الجنوب. وبحسب الصحيفة فإن محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن ضمن المفاوضات الرسمية بين الجانبين، وأفضت إلى بلورة آلية تنسيق قد تتحول إلى خط ساخن عسكري. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه في حال سارت التفاهمات كما هو مخطط سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في جنوب لبنان وتسليمها للجيش اللبناني بالتزامن مع إخلاء حزب الله لمواقعه جنوب الليطاني وفق الخرائط التي قدمتها إسرائيل. وجهت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى واوية رسالة إلى عناصر حزب الله في الجنوب من داخل نفق في مجدل زون، وقالت واوية في منشور عبر منصة إكس: لقد تغيرت المعادلة، تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى بحسب قولها إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها، مؤكدة أن التلة لن تعود قاعدة لتهديد أمن إسرائيل. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تري تربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال المباشر على الراديو تري تربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان بوست أوف بوكس 1160 برونزويك فيكتوريا 3056. وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413 213 550.

هذه عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج التي تبث عبر إذاعة ريترو بالزد ومنها صوت لبنان، شكرا لك. وإذا لم تشترك بعد وتريد الاشتراك ببرنامج بالبرنامج اللبناني صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى العائلة الإذاعية، أي البرنامج اللبناني من إذاعة التريترو بالزد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أو أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر مستمعينا الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا الإعلان التالي من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717، أما عن الوكالات على الرقم 0493315336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529 4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

ما زلنا معكم من برنامج الصوت لبنان على إذاعة التريتروبل زد 92.3 FM.

ومن عصام رجس معنا هزوا المحارم. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 اف

وكنا مع هدى حداد. واكتب لي يا حبيبي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان دائما على إذاعة تريترو بالزد على 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايد، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خيلو عما برخشتو على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: خرزة جنة شورة مجنعية اينا متقنيانة بيت واتيجو كل اغدانة فيكتوريا قشورت اينا بأمرة بلانشنة وابقى انت اينا بأمرة ارباشنة ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي هتخد موصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جاناي قا خلمتة جنة شوري يعني هتقبلي اخدها مبصرة الطيمة قا جنة شورة اينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شورة مجنعي بيتوياتي موصيت قبلي من خمسة هل خمسة صر سقط جنة شورة قشورة اينا بأمر طلاشنة وخمسة صر سقط قشورة اينا بأمر أربعشنة خاكمان بيتوياتي موصيت قبلي بوز سودة سقط جنة شورة قشورة اينا بأمر أربعشنة بخواش شورة اينا منه بطرايواثة اتجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بالزودة يلبانا وطالتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوثا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن تسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/free-kinder ايكت ات مانسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: صغبر البذقلاخة خاثة بقوس ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاثة ومجيش المعدانة منهري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل ليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورد مخبي مطاعل تبشوبا إيث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بذقلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شمانا مخبه قابلو خان يوين بشينا جو خرزت اد يوم يومات براسي لقاتو خان هشائيت من لبا مصايت اطسي تري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه.

شو مرة مخ ببتاز خرزان لقامة وبتمقروم الإقاروخن خكمة رعيانة بتآغا بطرس اندرانيك باشا ماريلي جنرال آغا بطرس خكيمة والويوة وقدانة وقدانة رابا بروخة وقرو تنايا دبالخة بتبالخة أطورايا ومزيكتها البتئي وبدمه قاشا ويليام وقرم ماريلي بطرس دباس خناشا إيلي مارت شولة ما جبانا مار بمصيتا شاررتا جبلاشا لاري زنايا كابتن غريسي خا انجلسنايا ايوا ماريلي آغا بطرس ممكن ايوا هاو باقودا قوشنايا بوش مصيانا قد هابت قم هابيلون آتوراي قهاي الضانا مار الويووتا كليتا الهاقوتا وخبد بلاشا الكس أن آتوراي أم دي ليتا برشتة أرعى رمتا قبلاشا الطورة مارا معودلة إلي اتهاوي صدوتا قدج مني وخقرا قد أن اتقم مهاديلون

و خبرانسايا بماري لي مارا بلانة بلاشة جنرال آغا بطرس بتبيشي مؤور بمدرشات قروتنايت برانسايا.

0: شمانا مخبي بدرخ أخمت خريق أمدانا من قمخا شارق لو خرزديا بتنزم خدمري إديو ميوما أم صبران مخبا يول هاول أو انتي من ديت السدني الله أمان التلفون قبل خشانا قم يقروتو خياخيتا مقرأ رابي يول
1: قال شوفه
0: هذه بشمايت راب بشان قابول خد يا اخي تقاتو خل برس قال تشوف الزيت خرز لشان اتورايا
1: و تراب باسيم عزيزه شلامه مني قاطو وكل شمانه
0: بسيم عزيزه بخنا دزوتا ربا بغدايه قد مدري وانا برسد خاج يا اخي تطبخ بيو خلبتش وبقارخين قد لخو بقرقاتو خيت مرن برسد الى قد مدري خاج خيتا بقرخلو خان ابو قاري هل بات خمدان ابو قاري وبين بقرن بوت مناخة جورية
1: يقرأ ياخو قطنا امزمتو بشيكر تيامرخ
0: طاقت
1: من قمت بقرت لابو قارو بين خخيلتي للبالي
0: هيه.
1: من جيب بو قارت خماصد قودت خخرزة قطوصة هر انا تشل شاهو قارن خمن توناي قلت قطوسة توناي تشريه بلا جرش أسرة دقيقة قلت لي توناي ريخة اجي أخ بس مالوقات ماس مخشخت قد شل شاو أقارخ خأسرة دقيقة شارك سات من خمن قصتي يا ريخة وتوناي قد دايم شمان هاوي
0: يب.
1: تبعان لدي قصة
0: يب بخيل تعالى قمولا خمن دي مريز خلداها للا بخيل تعالى قدن شعاتين بتايا قطاب هماشا خا بصمت قالو جو اي للا جو برس قالة تريتش بزيت
1: وشمان بتاويلو خا بوسامة بشمي خاتشا قصت قصت امتناينا قصت صلمن تخبين الجوانك وخامات اينا البتا اينا دختي امني قصت شابيره وخاتشما منو فيشي وفريس من جلده اينا بداية ارخا خطة تويدالي خاب صلاخينا يعني متالي رابو بالشابيرة توناينا هنا رابي فيلم درمو مخبو لي
0: راو قمولا أخنا المخبو
1: لا دي باقت شكول راهدو
0: خيال تعالى قمولا
1: باقلتكم قطن
0: لا تخمنت لا تخمنت هل بد بينو بقنو بت مناخة جورية لشمعون ات اوب جود امزمتو خلالا بيوم اربا بيرخت اشتد غزيرا متخرخ باسي مو دبي تتمض اتقى شمانة مخبة البتة ان ماصت يعني مض ايطلا مندي اترابا لينا شميو هالبت بوت اها مناخة
1: اوكي ميقرا ياقو قم كل مندي بوين مض قد قريل شمون الى برونة ماموني
0: اوكي
1: انا ايهم زمتا بتمدخرنا أبن جوجتا وجتيوان باسي خجمة من ديانة إنا مزمتا دي بتمدخرنا يعني قلتت باشمتا قد المدخور وقتي خينا من واجبوتي جار إنا من قم مدخرنا هذا تازن خمن دي سورة جتولي مودي جاوبنو بالدو بوقارات خمن ديانة بتقوري قمتا بين مدخرن قتل شماني هيا يوتت ناخا قوري المودي يعني هوية شخصية دي إيوة اتوال هوية من اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق هوية نمبورة إلى تري أربا خائشتا شيت تري ألف وقطشا بشتغل جرشتا درانا من سيد ألفريد سمعان أمين العام وفاضل ناصر رئيس الاتحاد اوكي يعني ان ايوخا صحفي رسمي رشماية جليونارا رشماية واتأطرا بشتيلا برستا اها جاو تشتاوي متون كوبي جو تشتاوى ام خشمة شكلة تيوى فيشا تشيدا بخاش وتاسا نخرايا جو أطرت مسيدونيا
0: يب
1: زي سلمن نخراي بأطرة نخراي تشيلي وقدوا مناخا سيدونيا أو أطرة خائقارة متة وقبل خانة ين شولت يعودوا على أخا صحاف ين جلنارا أشوراية رسمي وكتابم شمعة تأمتن أشوريتا قامتا وخرطت أطرد أوهاتا خرطة أختمري أخبرونا تماموني طيان منتا قامتا من نينوس كاكو أو بيزي الباسي حتى من رمي خايل ممو أو أخبر صوبة وخورت مناخي ويطعان سباي كتولي خاجتوت رابة مهنيانتا الإيقارت شونايت قوريل الخيّة بديناي البتة جاو كتاوي أنا متخرّي من رابة بتمناخة إنا هم زمتت إديو بتشكل برسد بوزودة وهم زم من قشمانة ومتناي ومشيخاي مهمنة قمشول وآني أعودة وفلاخت مش خطوطة وتفلخانة أنا قهيرتت أعروقة آتوراي تبخاينة بأطروات نخراي دي لنا إيد بوليتيقائي وإيتناي ناخد قريل وأنا مولادا ومدرشتا وجروستا وطالياتا تعليموتا أمينا إيد ين بدايموتا مأغدادها وأخوة خدري أهولاتي هل شيد خمشي أطرد براشي وخمغداد أخذن برخشخ قدورة وأني فياشينا جو شمفا وإلي مجبور راقيل من أطرا برخشيل قا يوردن قا أردن جوردن آون أم تري خطواتي جور بشني ومن يوخي لطاما بلاخا جهنا من إيثد آوهاتي قدشتا في شيل عميدة وجروسة جاو إتوا قتممت تخلمة متوت بدوشتا تاقوتا بيمن بشتي وطلبت من خشهنا تغدائيتا مشيخيتا لا أشوريتا التممت اي خلمة تشمشتي ومتوت بدوشتة تاقوتا هاو باسيما او شهنا لا مغزيل خبة لا قمشيخة التممت تواجبوتا مشيخيتا قامتا وخرتا قخاموتانا تشرسيانا تفائش وطمرا خرطة بصلاوات خامن شمشانة مهمنة بمشيخاي سلمن شماشة وطمرة ويدو تشمشتت بناخد قوريل وشواقع لتاما تري خطواتو بشنة سيبوتا تلاها يرانة مصيانة ولا خاشو تاسا ينخامن يوداعي آتورايد اتلن تهمزمي وچالي اخ يوداعي الهيرتت خا جليونارا يعني صحفي مثل فشكلنا تفشل آروقة بشنة المنطيتو الخامن أترواتت مش خطوطة وتخزي وخرابة قومياتي وكلياتي قهدخا صحفيين بأتروات تيول ولا من آني مصيانة بوليتيقاي والله نتقيتت أوهاتي وقاني آودة في الخانة بشمة أمتا ويودا آيت إديوم يوما مقرون الباقوتا قتل مصيانة ماطي الهوارد أن ترين خطواتي تلتلون هيتشارة قد أرت الأطرة غداجة خيتا ولا ماصي بيشي بأطرة نخرايا بيشانة خيوتي مطيم الهيارت أن ترين سوياتي يا أشوراي ومشيخاي وجليوناريس صحفيين أطرد أستراليا أطروات خينة وأني تيطيوة ماني وقوريل شمون البتة أبعوتة يعني شمعان وبي شمعي يعني مخوب أنا قد شميلة بتقوريل مجد ممري أنتلا داخي خامخ قوريل شمون ماي الزماري وطالانة ومتلانة يطيلة وإتلي يعني إقارش سرابة من خروات يطانة قد لما صيوة كمشن فايش وجو أردن ما صيوة منطيوة وديوة لخشارة وإديوم يوم آون مثله إن خطواتي وانا فياشا لينا بده موجي يعني ماني ماطة دي مغبرين أنا باي أنا هيك بدلت بيدي أودن أنا أختي ماصل ممطنة باقوتة مضيين قيو قاتوخ قيو دعاية كله قد جربي أن ترسويات بختاتي جورب شنه موجي.
0: أنا مخشوخين قد جو سيدني كسلوخون اتلوخون مختوا هلبت تيل آم مشتعلان لدن توتاوي وخامني لم يقرت كارمن لازر قد أي مشتعلان تشقلته لأن ما صدرش اطلع عين منه ممكن عين بتخيرالو عين وصعتا تيل مشتعلنتا جو بدن التوتاوي تينا طاما جو أردن ين لبنان ين تركيا
1: أني فليخي وابدانو خامندي جربه و اختي بتقبلوتا خبران ليه وسوداني ممطيه قالي و بيشي ورجيكت ويدا و لخش لرابا لا خاصه في اروقا سب بيشي ودويقا و جنجر و خدد دا افن بزداينا امري خطواتو بزداينا امري انا من ديوانا هلا بخايا جاو جون خرانة بخايا خوني أنا مدرب جربن أنا مري من قم جربن تبقن وبيوقرتا كرمن وخينة مري مضيين جو برسقالة أختن جتيوة جو جتاوة سب إبوش أجزان تيلا دخا چهنا مشيخايا تشمشت خموتانا لا أود لقابل أوديل موت ليوة من إيتة ين إيتة أشورايوة
0: زي أن أيه وبيلت منطنو على بسيمة مطانوتا وبي وقت يعني ماصي غيروا لهم قدن مسكينة طامة ومنطيرون لخ المدر الشين أختي أمري
1: إن أبوش أنقيته مري مضيين قتولة بالجهنة هو جهنة أفنت ليبين مدخرن تموت إيطا إن أنا همون رابر من أنبيطي
0: أربداها هيمانوتا أو بقارة إتلان إيلا بتهيمانوتا هل بدنا ملتن الدأور القائم مو ما ساقتلن بدنا ناشي مثلا ممكن أن يقور بشنة لنا هي هيمانوتا دي
1: يه برميلي بقارة مودي لأختي يمبيقى ياقو أنا خمدي متخرن وجو اشتاوي بدي هيمانوتا ناشي جور بشنة إنا خرطة تخمني شد اديوم يوم اجسلان تخلو او عمره خاطت مريوس بخنانيشو وديو رازا قما ايوا بشلي مقروة بطوطانوت مرمي للزهية بين متخرن من جد انا خزين اين الجاني غدا من خاء ماس اطلع اربع ماس متخرن اختي غدا من اجبوتا مناخ الزهية مريو سبخنانيشو بخشاون قا أدخدانا آين بوش أنا القيتلة متخرنا بتهيمانوتا
0: لا شك
1: اختيطت أنا من سروتي متخرن برونت ماموني شماشا يوناتن شمون إنا بالوالي الأمر أنا أصرش إن أمره ويقارن و وصوغياتي قارن و ويشان والدبنت مناخت مامونو قال من يخلي أما نوال والدبنت قاشا إيشو سيرجيس بلان قشيش إيوا من بر مريو سب جاي وجو هرير ياتي وخشمة جاي باش وجو كم باش بيت نيكادي مزداني نيكادي
0: مزداني
1: جا إيشي دخوالي جو بتواتك من بر رازة قطمتا خمن رازة خوشيباني توالي خمن هدامت برونت ما دبيتوتن برونت ما مونيو شوت من يشن عمره ولا ازل وبقله شدلو ماريو سبتيلي قطمتا من برت رقلي طلبلو بابي وما منواتي وطلبلو منه قد صالة خصلوتا من رسور انو اقله
0: شيلو
1: ميلو خجد انا بلشت تلتصر أربسر شنة فاونوا من كليا فاروجي كم صاريلو أقلاتي يقولو مقاس صوليلي بريشي طلبلي مقرطلي أو جدة مريوس بلطلي خشلي قبل بخاجة فاقلي
0: آمين.
1: يعني لا ورك الله صعبت دقيقة كاملة بجواج نيخاني خبر شاف وخشل باكلة
0: قديشة ومر يوسف خنانيشو
1: أي تم شبشتي لجوبالي تنخزيو بأين الجان ويتن من ديانة خيني
0: من ديانة خيني رابط ورابط رابط هم من أن من ديانة
1: يخزي إجيه ما نوتتناش تخمتها إذ يوم يوما لتلن أناش تطلبخ من جهنة قد صالي سلوتا وبسمي وينقودي عجبوتا مغزوه قناشي أفند إيتن جو أنا حاضران أنا اللي ويتلا منت أنا سري من توث انتر ألف وإشتا أنا هيوي قطيوة قد إتلي كنسة إنا بسلوتا بما نوت هل إديم يوما طوينا مارينا قاليات إتلوخ كنسر إنا إيه اللي يطخ دون هلا بخايا شكيرة شمد ألا واني بسبارنا اللي قد كنسر مبتعود لي زي إيتن من دي أنا شو الدكتوريا أي بخشال مليان تهلا
0: أهلا بس موتا بخير تعالى هش مدي ليتن وأنا مدي أنا ياوي وخارطي بالطي كل من ديانة تيمريل ولاوي دوس لاوي لنشرارا لنا هل بات قامت خات من الآهة باقتا تاش ايتانيتا دويلة أم ربي والهاول هل بات من ملبن ومن تريتش بوزيت بشلا مقروطة غدا باعوتا قد بشلا مقروطة بشمن من خكمة طبقانوخ شميانت آت زمارة
1: يا آلا
0: ومدري بطلابنا منوخ ات إن ماصت مش متلن خا صغيتا إيتانيتا ين خا مدراشا ملخمة وتهلبت قلتت هلبت شمية قد كي كالت وهلبت الدفنة أخت متخرغ دا ات ماموني ناخشة ما شاء مانوول هل بات قمت بايش وعاون سيما شماشا ومدري عم مناخا مرئيشو سرقسي وقشيشة بضاني قش سرقسي هل بات بأن شنت اللي موتوخ جو أمرت مرقردخ تكمبت جيلاني وهل بات مدري اسباي قد قارت ووش ومدري قالو خيوا مهنيانا بسيما
1: بلا وابو قاروخ من خباني رو من
0: ديانا رابا مغديانا لهمنت احنا من كل يجربخ يعني همنت اتوا خيمة تيواتي لخا قمشن مناخا زمارة و يول يطم تخرت للا خزمارة وبخشان مزمر وانا من اوغن بشمول تيودر بكت تاخر يولي وش مو يش معاون
2: نوري
1: يول هاو الليو
0: لا والله يول هاو لي نوري نوري زامر وبخشا من هتخ من دي تخرني شم خرطه بخيل
1: طاح ايش ايش ايش
0: يا اتوا تخ يا طاقه متخا يا خمد الرسول
1: يقرا ياكو اخواتي عزيز انت انا مقروء يا باوتا دوس انا بدو امرد انوا علي ما اختينا رابا بغزايا اديوم يونا يوم يالي سوري قاروية بالواشا يعني جلة اخشم شانوتا ليت وهورارا اب انا وقوريل شو من موضالي من خشمة خينة يلو شخوال وانجولي ويشال اخوال دفنت شمشانا مامون وخايوة ينبرونت ماموني يوناتن ينقشيشة خرطويلة قشيشة قوريل سليمان شال اخوال من دفنت داون ايقار اخوة وناخد مريوسف سوزقيري ومن برونت ماموني قد تروان اخلان بيش خواسيمي شمشانا خدشة يعني جروس اخوة بتاده خما شيء يقول والي فرست تقارن ومش من وقالي وزمرن خوا أن صغيات وبيبيات يوياوا تودانات يمقيبنا من شماش يسقدي ودخيا وتنخي على الصورة مقيو فيلم مني يعني يتفرخ وخواطش أختي بتقال بدي يدي شن السيبوتي يعني يتفرخ وخواطج أختي بتقالة بدي يدي شن السيبوتي

0: أخنا من طلت الصار شنة تري السار هل اشتصر شو صار شنة ويخمود علي هل تيل برخ شوايا براشنا شو تفوت أطوريتا فرز ديفيجن طول فوتبول وخشي قلول خجي ايه خروتا هلا بشتي لجا جو دمان ليه من شخلا ودي لنا ايد يخنا أخونا تمتارش لي هاون قريوة إيمن زوجلي جوري اوكي جا اوم دراشا شتولي اختي دخكر نخشي إلى الروخة مناخة جوارج استسمال جاجي إلى بش الديها وس ما بشتت إيتا بشينا خموتانا لي جمو قارنا بتسوغيتا بقالا ين قرايا
1: قالا قالا بالسودانا قالا بالسودانا
0: يطمعنا اللي بيهن الجلد جلدي باخن
1: لا لا باخن استوديو ادي الأيال
0: اوكي لازم دخش يا رخلا فوجب

0: Ιατά γαγκύρουχο χετά ήλα ουικλέ μετά. Αμήν.
1: Αμήν, αμήν. Ατά τραβεσί μαράβα ου άλαμα νεχλέ. ويقول لك سامع جو ملكوت وش ميانيتا
0: هربت رشن مزيد له خمر يا
1: همنت همنت يعني ادخى دانات هذا لا ليات المنشوي اون دوزوتا وهربت انا مديانه قد اخنا جرب بيش متخرة بضاي دخي جو خرزا هماشا ان اطلطاي ان امانتنا زميره بشن خروات بينا أن قليريق قديشة نوية أما زونة قديشة مريس خنانيشو وشركة ناشتنا بليخة أما قدها خقلة ومنايوتا للا قلنايوتا وصبرايوتا قرر بيش متخرة هماشا و في وقت أبينا خرزة شو عايا هل بتأبي خدشمة أمبورة من ديت السدني سو إن يبتلن خ أمبورة جدي معيد كت شو عا خام دي بكريوتا وبهم زمخ بتخم دنة ملوءة تكسي وقاتن مو إلى تخمان تديوخ موت أبي دخن جو سدني صامة إن مقروط تخمان جو شو عايا إن أتلغ دعنا قادو
0: أنا دانا أتلي ماسن إيمانتويا خا توناي أخت متخرية أجل ديهم جمتة تخرخ لوانا أتلي طاي من ديانة إتوالي أتلي خا توناي كيريا أم نارا من طلقة أم نارا يعني أرتيست فنان
1: أوكي أوكي
0: خا فنان تليقة زي خا قصد من الخمن بالداون
1: ما سقو دخلا قشبتت أتيا بخير تاناس مري زخلا
0: أتواتي لا شريتي لا قريتو بجرش خاص ردك
1: رابس باي رابب خادق رابب خادق بخير تانا
0: ما دخم شوخ تجي مغزية خاخنا الماني وخ
1: إيه قمولا قمولا خادوتا خادوتا رابب خادوتا رابي والهاول طينات منتخ منوخ وهل بتشميلن قالوخ ومدرب خادوتا جورتا ويلا قاتان قادن طلا شوعه ويلا اهت بقت دي لنيتا اموخ وهنمون اها بتويا خا خا جو تشعيت دي بتويا باو خمندي بريسا جو كل امرانيتا
0: إن لم يروح قالي بسيبوت هذا
1: خيبة لا لا همنت يطمودي برناشة وبرناشة ده ممكن خيكمشن نيور لعوي ده براكتس إن أودت براكتس هماشا قالوا بضي ضاير خيجو خيطة بضاي دخي
0: مخشي بتوي ده
1: همنت همون
0: يلا بسبب خلاص راش النخينة بل تتخيط على
1: الضاير قال إن أعلمنت هاد بسيمة رابا
0: بسيمة وفاضة
1: شمارة مخبة هلخ بتاخر ختامة خرزة ديم يوم همونا وخم الله خن وش قل له خن خيطرانا من داخل أخنا خم الله المقرة تقاتو خن وبيوخ بتبق بيوخن يوم تخوشي بتقاتي هل تبق بيوخن بتمرقاتو خن بوشم شانا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومن بوشم شانا
1: مني والهاول وأنا زي ياقو هاول بوشم شانا